0: cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee.
1: Abbiamo cambiato le idee. Ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: فعقد يا مريت الكرسي
3: ولا تمت من ما قال من بيبا عشان ده
2: اقول سقط غيره اكيد ما اشرت تقولون هذا او بحر
3: يما تنا
2: انت انا كان خدي على كون قال عملت شكرا انت حلي هاي
3: بيبا تهلي هاي باي
2: سقط غيره زي سالت
3: باي بيبا لا بلا